يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا

0: ينفقون.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: الكافرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

معون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

أكفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

يكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

تميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

عظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

قرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين

لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ريحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت
1: القرآن. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعضهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

منكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً.

0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا، أكيد رح فيكم بحلقة جديدة وأكيد ببرنامج المسابقات. رح يكون معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد. وطبعا إن شاء الله اليوم الكل ربحان، رح يكون معنا ببرنامج المسابقات. وسؤال حلقة لهذا اليوم: ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟

0: طبعا مستمعينا وناخد اول اتصالات معنا لهذا اليوم وناخد اول اتصال ونقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك احمد من دير الزور.
0: تحياتي احمد، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله، شو اخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله. احمد، احمد سؤال الحلقه لهذا اليوم، ما هو اكبر عضو بجسم الانسان، هل هو الجلد ام المعده؟
1: الجلد.
0: الجلد، شكرا يا احمد، شكرا لتواصلك معنا وان شاء الله تكون معنا من الرابحين، تحياتي لك.
1: يا هلا
0: اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا، مين معي؟
2: عائشه.
0: عائشه، كيف الامور يا عائشه؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. عائشة، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان، الجلد أم المعدة؟
2: الجلد.
0: الجلد، شكرا يا عائشة وشكرا على تواصلك معنا، وأكيد ناخد اتصال آخر ونقول ألو.
3: يا هلا،
0: تحياتي، مين معي؟
3: يحيى.
0: يحيى، يحيى من وين تحكينا؟
3: من حمص.
0: كيف الأمور يحيى؟ إن شاء الله بخير.
3: والله الحمد لله الحمد لله بخير
0: الحمد لله.
3: أي والله.
0: يحيى، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان، هل هو الجلد أم المعدة؟
3: الجلد.
0: الجلد، شكرا جزيلا يا يحيى وشكرا على تواصلك معنا، واكيد ان شاء الله تكون معنا من الرابحين، تحياتي لك. اكيد مستمعينا مكملين معكم، واكيد شكرا ليحيى. اكيد فيكم تواصلوا معنا على الارقام 0932 95 95 97 او على الارقام 0962 55 46 31.

0: طبعا مستمعين ناخد اتصال اخر ونقول الو.
1: الو
0: الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، مين معي؟
1: السلام عليكم، سلام. ضحى.
0: ضحى تحياتي. ضحى، ضحى من وين عم تحكينا؟
1: ملقصير.
0: كيف الوضع بالقصير؟ ان شاء الله بخير.
1: ماشي حال الحمد لله.
0: مرتاحة ضحى؟ يعني امورك تمام ان شاء الله؟
1: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله. ضحى، الموضوع اليوم يعني سؤال الحلقة، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو
1: الجلد؟
0: الجلد. تمام يا ضحى. طيب ضحى عندي سؤال، انت كنت بمخيم الهول سابقا؟
1: لا.
0: ما زرتي مخيمات؟
1: لا، كنت بلبنان مخيم.
0: بلبنان. وكيف كان الوضع بلبنان؟
1: يعني ما كل شيء يعني كان منيح، بس انه الحمد لله.
0: شو كان موقع المخيم؟
1: هلا بعرسال كان.
0: وكيف كان وضعكم؟
1: هلا الوضع هناك يعني الكل عموما ما كثير.
0: يعني ما كنتوا مرتاحين؟
1: كنا نشتغل وكذا.
0: طيب ضحى، وترجعتي هناك يعني كان في منظمات مبادرات من أشخاص بتساعد الأهالي، خبرينا تم توزيع شيء خلال العيد الفترة الحالية من جهات سواء كان مسؤولين أو يعني جهات مسؤولة عن التوزيع، صار يعني توصلك شيء؟
1: هلأ هون بالقطير مبدئيا لحد الآن بس مرة أول ما أجينا، بعد أبدا ما شفت أي شيء.
0: شو كانت المساعدات؟
1: كانت سلة أنه كرتونة غذائية بس.
0: شو كانت تحتوي؟
1: غير مع الرز، برغل، زيت، تمن، هيك شغلات.
0: اها جميل جدا. طيب وبعدين ما بقى صار ابدا تواصل ولا شيء؟
1: ابدا نهائيا.
0: تمام يا ضحى، بدي اتشكرك كثير، شكرا على تواصلك معنا، واكيد ان شاء الله تكوني معنا يعني اكيد يعني تكوني من الرابحين. تحياتي لك. اهلا وسهلا.
1: لا.
0: اكيد شكرا لضحى، وناخذ اتصال اخر. ضحى كانت بمخيم في لبنان. ممكن ناخذ اتصال اخر بس ثواني ونقول الو.
1: الو.
0: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: ام محمد.
0: ام محمد وين عم تحكينا؟
2: من اخترين.
0: كيف الوضع باخترين؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. اول شيء محمد رح اسالك سؤال الحلقه، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعده؟ كنت بدي اقول لك العظم.
2: الجلد.
0: طيب ام محمد، طب ام محمد خبرينا، تم توزيع مواد او مساعدات خلال الفتره الماضيه؟ يعني شو ابرز المساعدات يعني خلينا نقول خلال فتره العيد وبعد العيد، تقدم لكم شيء؟
2: العيد ما تقدمنا شيء ابدا، بعدين سلمهم غذائية وبالعدنا ووقفهم، يعني ما وصلوا من عدنا وسلمونا مواد تنظيف.
0: ايه ما تسلمكم مواد التنظيف؟
2: امبارح بس. كويسة يعني عيدة كويسة يعني
0: كانت جيدة. طيب وسلي غذائية ايه ما تسلموكم؟
2: سلمهم اول امبارح.
0: واول امبارح؟
2: ايه من ثلاث ايام يعني.
0: شو كانت تحتوي؟
2: بس احنا ما استلمنا بس قبلنا قلت لك استلمنا. سبع اناني زيت، تشيس رز، تشيس برغل.
0: سبع اناني زيت؟
2: سبع اناني زيت، ايه. وتشيس سكر، وتشيسين حمص، وقلت لك تشيس رز، وتشيس برغل، وتشيس عدس. العدس والبرغل 10 10، والرز هذا 10 كيلوات 10 كيلوات.
0: كل كيس
2: 5 كيلوات.
0: كل كيس بيحتوي 10 كيلوات؟
2: ايه، الرز والبرغل والعدس هذا 10 10.
0: تمام أم محمد، شكرا جزيلا لك، تحياتي، شكرا على تواصلك معنا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
3: لا مرحبا.
0: تحياتي، مين معي؟
3: يا علو.
0: الو الو، تفضلي. اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
3: بك. مرجان.
0: مرجان، كيف الحال يا مرجان؟
3: والله لله الحمد بخير.
0: ان شاء الله بخير.
3: الحمد لله، انت كيف حالكم؟
0: الحمد لله. مرجان من وين عم تحكينا؟
3: نعم،
0: من وين عم تحكينا مرجان؟
3: من حمص.
0: من حمص، كيف الوضع بحمص؟
3: والله لله الحمد تمام.
0: امورك مرتاحة؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله على طول. طيب مرجان، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعدة؟
3: الجلد اكيد.
0: الجلد، شكرا يا مرجان. طيب مرجان، انت كنتي بالمخيم؟
3: لا
0: لا، ما تكوني بالمخيم. تمام تمام يا مرجان، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي لك، اهلا وسهلا.

0: كملين معكم مستمعينا وناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: شلونك يا غالي؟
0: تحياتي، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: عبيد.
0: عبيد، كيف الحال يا عبيد؟
1: والله الحمد لله. شلون امورك؟ شو صحتك؟
0: والله الحمد لله. عبيد بالمخيم، كيف الحال؟ ولا لا، مالك بالمخيم؟ ما بي بالباب؟
1: لا ماني بالمخيم. لا والله
0: بالباب.
1: بالباب.
0: كيف الامور؟
1: الحمد لله.
0: طيب عبيد، سؤال، بعد ما رجعت ورحت على الباب، في مبادرات من اشخاص ساعدت الاهالي بتوزيع هدايا، امور بالعيد، سلل غذائيه؟
1: نادره والله، قليل
0: قليل جدا. انت استلمت؟
1: قليل جدا. لا والله
0: ولا شيء
1: ابدا.
0: طيب حدا حاول يتواصل معك؟
1: لا
0: أبداً.
1: كمان
0: تمام. عبيد، عبيد سؤال، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟
1: الجلد.
0: الجلد. شكراً يا عبيد، شكراً على تواصلك معنا، وأكيد تكون معنا من الرابحين. تحياتي لإلك. أهلا وسهلاً. تحياتي مستمعينا، أكيد عم بيصير في ضغط بالاتصالات بقى، يعني ما عم نلحق الاتصالات، وناخد اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم.
0: تحياتي، مين معي؟
2: بلال.
0: بلال، كيف الحال يا بلال؟
2: الحمد لله.
0: بلال، سؤال، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟
2: الجلد.
0: الجلد، واثق من إجابتك يا بلال. تحياتي لك بلال، شكرا جزيلا لك، واكيد ان شاء الله تكون معنا من الرابحين. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم.
3: راديو
0: حلمنا. صحيح، اهلا وسهلا. مين معنا؟
3: تسجيلتي.
0: الو. الو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
3: معكم ريان.
0: ريان، اهلا وسهلا بريان. ريان، شو عمرك؟
3: 10 سنين.
0: طيب ريان، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟
3: الجلد.
0: الجلد. الجلد. ريان، انتو كنتوا بمخيم الهول؟
3: ايه.
0: انت هلا حاليا وين عم تحكيني هلا حاليا؟
3: من حلب، من دير حافر.
0: خبريني ريان، أو فينك تقولي للماما اللي إذا كانت جنبك، في منظمات، مبادرات أو أشخاص قدموا مساعدات خلال فترة العيد أو بعد العيد؟ يعني جهات مسؤولة عن التوزيع، جهات حكومية، جهات خاصة؟
3: لا ما في.
0: ما حدا تواصل معكم؟
3: لا.
0: تمام يا ريان، شكرا جزيلا لك. تحياتي. نأخذ أيضا اتصال. ناخذ اتصال اخر. فصل الاتصال.
4: الو.
0: السلام عليكم.
4: السلام عليكم. سلام.
0: تحياتي، مين معي؟
4: احمد.
0: احمد، احمد وين عم تحكينا؟
4: مخيم اخترين.
0: مخيم اخترين، اهلا وسهلا باحمد. احمد، مين جنبك؟
4: امي.
0: أكيد سلامنا لست الوالدة. أحمد، أول شيء، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟
4: الجلد.
0: تمام يا أحمد. أحمد، سؤال، تم توزيع مواد، فينك تسأل الماما، تم توزيع، إذا بتسمعني، تم توزيع مواد ومساعدات خلال الفترة الماضية، وشو أبرز المساعدات التي قدمت لكم؟
4: غذائيات
0: ومنظفات. شو الغذائيات كانت؟
4: ومعلبات.
0: ومعلبات. شو كانت تحتوي؟
4: الغذائيات.
0: ايه، شو كانت تحتوي؟
4: الغذائيات.
0: غذائيات. تمام. تمام احمد، شكرا لك احمد، وشكرا على تواصلك معنا. فصل لي احمد. احمد، ناخذ اتصال اخر، نقول الو.
5: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. يا هلا.
0: تحياتي. مين معي؟
5: ام هيثم معك.
0: تحياتي ام هيثم. ام هيثم كيف الحال؟
5: يا هلا. الحمد لله نشكر الله.
0: الحمد لله. بعد زمان ام هيثم.
5: والله متصل بس
0: مالك
5: موجود انت.
0: لا انا اليوم بالمسابقات يعني قلنا بدنا نقدم مسابقات وما ضافتنا اليوم.
5: ايه لان امبارح ما سمعنا صوتك.
0: امبارح بس والله كنت كنت ببرنامج ما ضافتنا الصراحه.
5: برنامج ما ضافتنا ما عم يفتحوا لي خط انا.
0: لا لا لا لا هيثم لا ما بصير. اليوم خابريني.
5: عم احاول من الاربعاء ما مشي حالي امبارح.
0: لا اليوم خابريني. اكيد رح نفتح اتصال ان شاء الله.
5: يوم ان شاء الله.
0: ام هيثم اول شيء رح اسالك سؤال. شو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعده؟
5: لا الجلد اكيد.
0: اجل طيب ام هيثم انت بعد رجعتك من المخيم خبريني تم توزيع شيء خلال العيد او من اشخاص من جهات مسؤوله من جهات خاصه من منظمات تم توزيع اي شيء؟
5: لا على العيد لا ما شفنا شيء بس في منظمه سجلت انه لباس للعيد بس ما شفنا بس اخذت اسماء واعمار الاولاد وبس.
0: هناك منظمة سجلت اسمك؟
5: ايه سجلت اسم اولادي واولاد جيران هي انه ملابس العيد بس ما حدا اي حدا من الاولاد اخذ شيء او انه حصل على شيء او شيء.
0: بتتذكر شو كان اسم المنظمة؟
5: على اساس انه في اتصال. شو اسم المنظمة؟ لا مغرس الأغراس الخير سلمت للأيتام بس نحن بقيت الناس لا ما سلمونا بس ما بعرف والله اسم المنظمة.
0: منظمة غراس الخير قدمت هدايا قدمت سلمت. مساعدة
5: قدمت للأطفال الأيتام مع جمات مع لباس كامل يعني.
0: لباس
5: مسؤولة عن الكويت. إيه بس لأيتام.
0: تمام.
5: أيتام سجل عندهم يعني.
0: بس ما بتذكري اسم المنظمة اللي انت يعني تواصلوا معي.
5: والله اعلم اوردا. والله اعلم اسمه اوردا منظمه اوردا.
0: اوردا
5: اي والله اعلم انه منظمه اوردا سجلت وفي منظمه ثانيه بس ما حدا لا ما حدا قطع بعثيات.
0: تمام يا مهيثم بدي شكرا كثير. شكرا لك. شكرا جزيلا. تحياتي اكيد. شكرا لام هيثم. وناخذ اتصال اخر نقول له
6: ألو
0: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: العافية. الله يعافيك. مين معي؟
6: أبو عمارة.
0: أبو عمارة من وين تحكينا؟
6: أختارين.
0: كيف الوضع بأختارين أبو عمارة؟
6: والله فضل رب العالمين تمام
0: الحمد لله. أبو عمارة رح فوت بصلب الموضوع. أكبر عضو في جسم الإنسان هل هو الجلد أم المعدة؟
6: اكبر عضو ان شاء الله الجلد.
0: طيب ابو عماره يعني انت انه حضرتك موجود بداخل المخيم تم توزيع مواد ومساعدات خلال الفتره الماضيه يعني شو ابرز المساعدات اللي تقدمت لحضرتك او لعائلتك او حتى لجيرانك؟
6: والله الحمد لله شويه سله غذائيه بس وما اكثر.
0: سله غذائيه؟
6: ايه.
0: شو كانت تحتوي؟
6: رز عدس معكرونه هيك اللي بتذكروا.
0: طيب وعنكم غاز؟
6: أكثر شيء معكرون. السفير نعبى السفير.
0: السفير هو هذا الجهاز الغاز الصغير.
6: الغاز الصغير.
0: طيب وهل هي كافية؟
6: أكيد لا الله بعين الحمد لله.
0: طيب كيف بوزعوا لكم السفير؟ يعني عطوا لكل عائلة سفير؟
6: لا ما توزع نحن بنشتري من بيت عباي.
0: أوكي وشو غالي؟
6: نوعا ما يعني طبيعة شو اسمه الوضع شوي غالي
0: تمام يا ابو عمارة شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا وسعيدين بسمع صوتك. تحياتي. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم. طيب ناخذ اتصال اخر بعده. السلام عليكم.
7: ايوه
0: تحياتي. مين معي؟
7: مع زينب.
0: كيف الحال زينب؟ زينب من وين بتحكينا؟
7: من حلب. ايه
0: كيف الوضع بحلب؟
7: الحمد لله.
0: زينب كنتي بالمخيم؟
7: ايه.
0: مخيم اختارين ولا مخيم الهول؟
8: مخيم الهول.
0: مخيم الهول. طيب زينب، اول شيء سؤالي، سؤال المسابقه، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعده؟
8: الجلد.
0: الجلد، تمام. طيب هلا عندي سؤال لك زينب، بعرف اذا كمان الست الوالده موجوده، وترجعتوا في منظمات في منظمات او مبادرات من اشخاص بتساعد الاهالي، تواصلت معكم قدمت مساعده؟ نعم زينب، سمعتيني هلا؟
8: ايه
0: زينب، عم بقول في منظمات او جهات حكوميه او جهات خاصه قدموا لكم مساعده بفتره العيد او بعد العيد؟
8: لا
0: ولا حدا؟ ايه زينب، حدا تواصل معكم؟
8: لا ما حدا.
0: طيب برأيك، بس عندي سؤال، حاولتوا تتواصلوا مع جهات حكومية أو منظمات لتقديم يد المساعدة؟
8: سجلنا بجمعية.
0: شو الجمعية؟
8: بس لسه ما سوينا شيء. شان نسوي هيك إثباتات وأوراق.
0: من أجل الإثباتات.
8: إيه.
0: تمام يا زينب، بدي شكرا كتير، شكرا لك، شكرا تواصلك معنا، تحياتي أكيد. شكرا لزينب، وناخذ اتصال آخر نقول ألو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
9: مريم.
0: مريم، أهلا وسهلا بمريم، اسمك جميل جدا. مريم شو عمرك؟
9: 10.
0: العمر كله يا مريم. مريم، أكبر عضو في جسم الإنسان هل هو الجلد أم المعدة؟
9: الجلد.
0: الجلد. مريم أنت من وين؟ من عم تحكينا؟
9: من حلب.
0: من حلب، كيف الوضع بحلب؟
9: كويس.
0: تمام يا مريم، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
9: كويس،
0: تحياتي. ناخد اتصال آخر نقول ألو.
10: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
10: صمت الأمل.
0: عفوا، صمت الأمل.
10: شمس.
0: شمس الأمل. شمس الأمل، وين تحكينا؟
10: من حمص.
0: من حمص. شمس الأمل.
10: من حمص.
0: من حمص، تمام. شمس الأمل، كنتي بالمخيم؟
10: لا.
0: لا ما كنتي بالمخيم، تمام. طيب شمس الأمل، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟
10: الجلد.
0: الجلد، شكرا يا شمس الأمل، تحياتي لك، وأكيد إن شاء الله تكوني معنا من الرابحين. وناخد اتصال آخر ونقول ألو.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
11: عبد الله.
0: كيف الحال يا عبد الله؟ شو هالنشاط يا عبد الله؟
11: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ شو عمرك عبد الله؟ شو عمرك؟
11: 11.
0: العمر كله يا رب. عبد الله، من وين عم تحكي؟
11: من مخيم اختارين.
0: من مخيم اختارين، كيف الوضع بالمخيم؟
11: الوضع كويس،
0: الحمد لله، الحمد لله يا رب. عبد الله، اول سؤال رح اسالك، سؤال المسابقه، ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعده؟
11: الجلد.
0: الجلد، تمام عبد الله. طيب عبد الله، هلا اذا والدتك جنبك اسال لي اياها، هل تم توزيع مواد او مساعدات خلال الفتره الماضيه؟ وشو ابرز المساعدات التي قدمت لكم، يعني سواء كان من جهة منظمة، جهة حكومية، حدا قدم لكم مساعدة، سواء كان سلة غذائية، ملابس؟ ايه عبد الله،
11: سلمونا سلة غذائية.
0: شو كانت تحتوي؟
11: رز وبرغل وزيت وعدس.
0: وعدس وزيت. زيت قلي.
11: ايه زيت قلي.
0: زيت قلي، تمام يا عبد الله، بدي اتشكرك جدا جزيل الشكر، شكرا عبد الله، اكيد عبد الله، شكرا يا عبد الله. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. نقول الو. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام،
0: تحياتي، مين معي؟
12: عائشه.
0: اهلا وسهلا بعائشه، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير عائشة. عائشة عم تسمعيني؟ عائشة، ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟ الجلد. الجلد. شكرا يا عايشة وشكرا لتواصلك معنا. تحياتي لك. ناخد أبو محمد. تحياتي أبو محمد. أبو محمد معه مكالمة أخرى. أبو محمد غريبة يعني هو اللي مخابرنا. طيب ناخد اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام.
0: كيف الحال؟
13: الحمد لله.
0: مين معي؟
13: سهام.
0: سهام؟ شو عمرك يا سهام؟
13: ها؟
0: شو عمرك؟
13: 11.
0: العمر كله. سهام من وين تحكينا؟
13: اسلام.
0: من وين عم تحكينا سهام؟
13: ها؟
0: من وين عم تحكينا؟ من أي منطقة؟
13: من مخيم أختارين.
0: تمام يا سهام. سهام ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟
13: ها؟
0: ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ الجلد أم المعدة؟
13: جلد.
0: الجلد. طيب سهام والدتك جنبك؟
13: 11.
0: والدتك بالقرب منك؟
13: ها؟
0: والدتك الماما.
13: ايه؟
0: بس اسألي لي اياها. هل تم توزيع اي مواد او مساعدات خلال الفترة الماضية خلال العيد او بعد العيد لألكون بالمخيم؟
13: ايه نزعنا بالمخيم.
0: نعم. ايه مين شو سلموكن؟
13: سلمونا منظفات وغذائية.
0: والكمية منيحة؟
13: والله يعني
0: الماما هي يعني خليها هي تقول يعني أكيد هي فتحتها وشافتها. هل هي بتكفيكم؟ أنتوا شو عددكم بالعائلة؟
13: عددنا؟
0: إيه يعني كتار أنتوا؟
13: خمسة. عددنا خمسة.
0: تمام يا سهام. شكرا سهام وشكرا لتواصلك معنا. تحياتي. اكيد فتي معنا واكيد يعني ان شاء الله تكوني معنا رابحين واكيد بنهايه الحلقه رح نقول الاجابه الصحيحه. ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ابو محمد. كيف الحال؟
14: يا هلي. الحمد لله.
0: ان شاء الله امورك تمام.
14: الله تمام التمام الحمد لله.
0: ابو محمد اول شيء ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ هل هو الجلد ام المعده؟
14: طبعا الجلد.
0: طبعا
14: يعني هذا بشكل عام يعني
0: تمام
14: الخارجيه. اما الداخليه الكبد.
0: تمام والله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ابو محمد. طيب ابو محمد ابو محمد عندي سؤال طبعاً. اخر تم توزيع مواد مساعدات غذائيه صحيه ملابس خلال فتره العيد وبعد العيد يعني خلال هاي الفتره من العيد لهلا تم توزيع شيء؟
14: ايه قبل العيد سلموا لباس الأطفال يعني هو بشكل عام جاي أغلب الأطفال هاي كانت يعني مبادرة يعني ممتعة.
0: إيه طيب وحاليا
14: مبادرة. نعم حاليا من هالين سلموا كل غذائية هو لأول مرة يعني تسلموها.
0: إيه
14: يعني هي ترويج وقت الطعام ويصير يعني إن تسلم كل غذائية بدل وجبة الطعام.
0: حلو يعني لغوا وجبات الطعام؟
14: لا حاليا لسه عم يوزعوا وجبات طعام لاني ما في غازات لحد الان. ما وزعوا جرار الغاز. طبعا وزعوا غازات جرار الغاز جابوا جرار لكن فاضي. انا اليوم يعني كنت عند مسؤول قال متواصلوا مع معتمد يجيب جرار ملاني يوزع وياخذ بداله فاضيه بس لسه ما تم هالامر.
0: بتشوفها خطوه جيده ابو محمد لانه صار في توزيع للسلة الغذائيه رز عدس يعني مواد ممكن تستخدموها بالطبخ؟
14: طبعا صديقي طبعا افضل من الطبخ يعني الطبخ لاني مو على كيف يعني اوقات لما تجي وجبات يعني بصراحه يعني ما حد بيحسن ياكلها يعني.
0: تمام هيك احسن هيك واحد بيطبخ طبخه بايده.
14: نعم كل واحد بيطبخ بايده طبعا ولكن هذه يعني اذا ما سلموا غازات يعني الامر صعب هالامر.
0: تماما
14: توزيع بس واقع على جرام غاز.
0: تماما تماما ابو محمد
14: نعم صديقنا مطلق مثل توزيع السلة الغذائية. طبعا التوزيع اليوم انا قلت لك ان كنا واقفين مع المسؤول فوقفوا التوزيع حاليا مو كل المخيم لان في اسماء ما جاية اسماء بطاقة الاحسان
0: توزيع يعني توزيع السلة الاصدق
14: كمشان يرفعوا الاسماء تيجي الكل وعلى اساس اني رفع اشخاص وماكلوا بكل الجبن.
0: انت عم تحكي ابو محمد على السله الغذائيه؟
14: السله الغذائيه نعم.
0: تم ايقافها
14: لحد الان ما اجت الموافقه، يعني من 6 أشخاص أو 7 أشخاص وما فوق يستلموا دبل. حاليا الاستلام على البطاقه، البطاقه بغض النظر شخصين 10 15 شخص ولك هالوزن سله غذائيه واحده فقط.
0: يعني هلا رفعوا الاسماء حتى يتم التسليم عن طريق البطاقه؟
14: هو الاستلام عن طريق البطاقة. لكن يا صديقي يعني اليوم البطاقة بغض النظر عن الأشخاص إلى وجبة واحدة يعني سلة واحدة.
0: تمام. لهيك رفعوا الأسماء حتى يشوفوا عدد الأشخاص وعلى أساسه
14: يعني يصير التوزيع. ممكن يصير من 6 أشخاص وما فوق، يعني هو رفع قال أنا رفعت من 6 أشخاص وما فوق يسلموا دبل. يعني سلتين بدنا نسلم.
0: تمام.
14: وراح يشتغل حلقات جرار الغاز نفس الشيء، يعني مو معقول العيلة الكبيرة مثل الشخصين أو العشر أشخاص كمان نفس الشيء كمان رافع طلب، يعني مشان الموافقة يكون يعني في توازن بالنسبة للتوزيع.
0: بس جرار الغاز خبروني لأنه عم تدفعوا حقه.
14: إيش هي
0: جرار الغاز هذا السفري؟
14: ما في غاز يا صديق، لحد الآن ما سلموا، ما في غاز نهائيا. شو
0: بدنا
14: ندفع حقه يعني اذا لسه ما
0: وزع؟ هلا كان في شخص عم بيقول لي، يمكن عبد الله عم بيقول لي انه عم وزعونا، يعني احنا اشترينا هذا الغاز الصغير، عرفتون هذا الغاز اللي بنحط عليه الشاي؟
14: نعم نعم
0: سفري. انه هذا اشتراه.
14: نعم.
0: ايه بس انت عم تحكي على جره غاز نظاميه، غاز نظامي.
14: انا بحكي جره غاز عن طريق المنظمات. وزع عملوا مطابخ يعني وزع الغازات وزع على كل المخيم. قطت على الجرار فقط، جرار الفاضية جابوا حتى بالمستودع.
0: نعم.
14: واليوم قلت لك أنا حكيت مع معتمد على المسؤول، قال لي راح يحكي مع معتمد ينفذ جرار ملالي بياخذ فاضية ويتم التوزيع على العوائل.
0: تمام يا أبو محمد، بدي شكرك كثير وشكرا على المعلومات اللي بتعطينا إياها. تحياتي لك.
14: شكرا.
0: تحياتي أنا وسلام. نأخذ آخر اتصال معنا لهذا اليوم مستمعينا، نقول ألو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
15: أبو عمر.
0: أبو عمر من وين؟
15: من دير حافر.
0: أبو عمر طلعت أنت من المخيم ما هيك؟
15: لا لسه.
0: يعني لساتك أنت بمخيم الهول؟ عفوا مخيم أكترين؟
15: أنا.
0: طيب أبو عمر، أول شيء ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو الجلد أم المعدة؟
15: الجلد.
0: طيب أبو عمر، خلال هاي الفترة سلموكم السلة الغذائية مساعدات بشتى أنواعها ولا لا؟
15: بس سلموا غذائي يعني رز وحمص وعدس وبرغل وزيت وسكر.
0: رز وعدس وبرغل
15: حمص برغل حمص
0: وحمص وزيت. طيب حسيتها كافية منيحة؟
15: يعني الحمد لله، يعني وزع بس لسه ما اجانا الدور. يعني وزع يعني ما تبغى 5 قطعات ما استلم لسه.
0: لسه ما استلمت
15: لسه.
0: يلا ان شاء الله على خير يا رب. شكرا لك ابو عمر، تحياتي لك. تحياتي. اكيد مستمعينا نحن بنوصل لنهايه حلقتنا، اكيد الاجابه الصحيحه هي الجلد. صحيح، الكل جاوب صح. اكيد الف مبروك للجميع. اكيد نحن نلتقي فيكم عند الساعه 4 ببرنامج مضافتنا، واكيد بدي اتشكر الكل اللي شاركونا، وبدي اعتذر كثير من الاشخاص بسبب ضغط الاتصالات والوقت داهمنا. اكيد نلتقي يوم السبت المقبل، وكان معكم هادي مروان وعلى الاخراج زميلي فهد ببرنامج المسابقات، ونحن نرجع نشوفكم بالبرنامج الاخر في امان الله.

0: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق، اسمعونا على الموجة 105.

نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع القلب.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

وعباد خضرا محلي حقبة.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا، أكيد برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، أكيد معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد. وطبعا مستمعينا فيك تتواصلوا معنا على الرقم 0932 95 95 97 أو على الرقم 0962 55 46 31.

وموضوع حلقتنا للمستمعين لهذا اليوم، نرى على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم فيديوهات تظهر فيها بعض الأشخاص وهم يتباهون بتخريب الممتلكات أو إزعاج الآخرين أو انتهاك القانون، بل إن بعضهم يتنافس على نشرها ليحصد المشاهدات. مستمعين الكرام، هل يكفي القانون والغرامات وحدها لوقف هذه

0: طبعا مجتمعينا رح نبلش ناخذ اتصالاتنا لهذا اليوم، وناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. الو، السلام عليكم.
1: وين؟
0: الو، السلام. السلام عليكم. ناخذ اتصال اخر، شكله ما ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو، السلام عليكم. مرحبا، تحياتي، مين معي؟
2: معك مرام.
0: تحياتي مرام. مرام من عم تحكينا؟ من حمص.
2: هلين، هلا، صحياتي، هلا.
0: تحياتي مرام من حمص، عم تحكينا؟
2: ايه نعم،
0: أهلا حمص وسهلا. العدي، اهلا وسهلا مرام. اليوم
2: من حمص العدي.
0: من حمص العدي، اهلا وسهلا فيكي، اهلا وباهل حمص.
2: لك هلا فيك
0: مرام. اليوم موضوعنا عن كثير من الاشخاص عم
2: بتقول.
0: ايه نعم مرام، سامعتيني؟
2: ايه بس كانت الشبكة ضعيفة. ايه
0: تفضل مرام. اليوم موضوعنا عن في كتير من الاشخاص عم بي مثلا بيتباهوا بتخريب الممتلكات، بيعمل امور سيئة ولكن بينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. برأيك بيساهم تصوير ونشر فيديوهات للأشخاص اللي عم بيسيئوا للقوانين؟ يعني نحن نقوم بتصويرهم، يعني وقت يكون شخص عم بيقوم بتخريب الممتلكات أو بأذية شخص نصوره وننشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه شوفوا هذا الشخص وهذا وجهه وعم بيقوم بأعمال سيئة أو أعمال تخريبية. برأيك وقت نقوم بتصويرهم هل ممكن نحد من هذه الظاهرة؟
2: يعني انه قصدك انه هذا الشيء خطا ولا صح؟
0: يعني احنا وقت عم نشوف اشخاص عم بتخرب ممتلكات عامه على سبيل المثال، وانت شلت التليفون وصرت تصوريه انه شوفوا هذا الشخص عم بيخرب، هل بتحسي لانه ممكن يكون رادع لانه لغير شخص لانه يقوم بهذا العمل؟
2: والله ما بعرف شو اقول لك. يعني اكيد يعني هذا الشيء سيء انه الواحد، يعني اكيد هيك شيء سيء يعني انه يخرب شغلات عامه. يعني
0: نعم، بس يعني قصدي اذا انت صورتي ممكن هذا، يعني تنشري هذا الفيديو على الفيسبوك لانه ممكن يكون؟
2: لا لا، ما بحب لا اصور ولا بحب انشر بالاخير.
0: ما بتحبي لا تصوري ولا تنشري؟
2: لا لا. طيب، انه هيك يعني شغلات.
0: طيب برايك كيف ممكن التعامل مع هذول السلوكيات بطريقه بتحافظ على النظام وتحد من تكرارها؟
2: يعني الواحد يعطي النصائح، وإذا ما انتصحوا يعني في يعني القيادة يعني بتأخذ حقه، بتأخذ يعني حق الجميع،
0: بيروح بنذهب للقانون يعني.
2: إيه أكيد.
0: تمام.
2: أكيد في غيرنا كتير الحمد لله بالبلد عم يشتغل وعم يعني يساهموا بهاي الأمور ويساعدوا كلنا.
0: طيب مرام، برأيك شو الأسباب اللي بتدفع هاي الأشخاص لتقوم بهاي الأعمال التخريبية؟
2: والله ما بعرف، أكيد يعني بكون يعني عقلهم يعني غير طبيعي،
0: ما لهم طبيعي، مجانين يعني.
2: مجانين.
0: تمام يا مرا، شكرا جزيلا لك. تحياتي. أحلى. تحياتي لك أكيد. شكرا لمرام. للتوضيح يعني هو السؤال نحن كيف فينا نردع هيدي الأعمال التخريبية؟ يعني أكيد نحن وقت عم نشوفها إذا ضلينا ساكتين يعني هذا شيء أكيد سيء، لازم نحن حتى نساعد الدولة ونساعد إنه هي مدينتنا، هيدي المكان اللي نحن عايشين فيه، يعني أكيد بهمنا تكون بأفضل حلة. يعني الأشخاص اللي عم تكتب على الحيطان أو تكسر ممتلكات عامة هذا أكيد نحن شيء ضده، أكيد لازم نحن نوصل هذا الشيء للدولة أو ممكن نوصل للناس حتى يشوفوا هدول الأشخاص. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو.
3: يا هلا،
0: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مين معي؟
3: أحمد.
0: أحمد من وين تحكينا؟
3: أنا من حلب.
0: حلب. أحمد كنت بالمخيم بوقت سابق؟
3: إيه.
0: مخيم أخترين ولا الهول؟
3: الاثنين.
0: تمام. إيه ما تطلعت أحمد؟
3: من قبل رمضان تقريبا شي 15 يوم.
0: تمام، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. أحمد، اليوم عم نحكي عن الأشخاص اللي بيسيئوا للممتلكات أو بيقوموا بأعمال تخريبية. برأيك إذا أنت قمت بتصويرهم ونشر فيديوهات لنشوفوا هدول الأشخاص المخربين اللي عم بيقوموا بهذا العمل، بتحس أنه ممكن يكون هذا رادع ليحد من هيدي الظاهرة؟
3: والله شوف يعني في ناس حسب إذا صورتها وبين وجهها وشافوا المقطع الأمن جوز إنه يخافوا ما عاد يعيدوها. تمام؟ وفي منهم أنذال يعني لأنه هيك صورته وهيك جوز يعني إذا عرفوا مين ناشر المقطع يعتدوا عليك أنت مثلا أو يصيروا يتقنعوا ويروحوا جكارة مثلا. يعني بالنهاية في حدا ما بده البلد. إيه يعني هاي أهم شيء، يعني في حدا ما بده البلد بده التخريب دائما.
0: أها طيب برأيك كيف ممكن التعامل مع هيدي السلوكيات؟ يعني حتى
3: يعني لازم إذا أماكن عامة مثلا مثل حدائق مثل بيوت مثلا للدولة لازم عليها شرطة مرور أقل شيء يعني لحمايتها.
0: يجب يعني يجب وجود شرطة
3: يخففون اللي منهم شان إذا صار مشاكل، منهم شان التخريب وما يصير تخريب بالأحرى يعني.
0: طيب برأيك شو الأسباب اللي تدفع هدول الأشخاص ليقوموا بهذا العمل؟
3: مثل ما قلت لك في عالم بالنهاية ما بدهم الدولة هاي تظل مثل ما هي، بدهم سوريا تظل دمار خلاص خراب يعني الدنيا خربانة هنا أبوق أسرق كل شيء شغال بدهم.
0: يعني
3: وفي ناس متبولها أنت مثل ما تعرف، في ناس ما بدها مثلا سوريا تظل متعمى يظل بها أمان بها شيء، في ناس هوايتها تشوف الشغلات
0: يعني بدك
3: مثلا تدفع مصاري لهالأشخاص وتقولها خربي ضبط سوريا وفرجينا مقاطع.
0: فهمت عليك.
3: يعني في ناس كثير مو شوي.
0: والله صحيح يعني ممكن يعني هي الحالة موجودة ما دام عم بصير في تخريب وفي أعمال تخريبية، يعني أكيد هدول الأشخاص ما بيهمهم مصلحة البلد.
3: صح. وفي منهم مثل ما قلت لك مدفوع المصاري يعني مشان بس يشوفوا البرة. يعني جوز حدا من برا ما له هون حتى في سوريا.
0: يعني ايه مثل اجندات خارجيه.
3: وفي منهم في سوريا مثلا ما حدا بيعرفهم. تعرف انت في كل شيء ارقام وهميه ذكاء اصطناعي للصوت لكل شيء يعني
0: صحيح.
3: لاي شيء بدك اياه موجود كل شيء حاليا.
0: صحيح تمام. يا محمد أحمد عفوا شكرا جزيلا لك تحياتي. نأخذ اتصال آخر من أبو محمد. أبو محمد كيف الحال؟ أبو محمد
1: السلام عليكم.
0: تحياتي أبو محمد، طمني عنك.
1: حياك الله غالي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: كيف الأمور؟ حكينا من شي ساعتين تقريبا.
1: والله خير. نعم نعم.
0: تحياتي أبو محمد. ما بيزعب تسمعنا كنا عم نحكي. أبو محمد سمعت الموضوع يعني حلل لها.
1: نعم نعم شان يعني نشر الأشياء المسيئة يعني.
0: تمام. برأيك إذا أنت قبض بالتصوير ونشر هذه الفيديوهات ممكن تساعد لأنه بالحد من هذه الحالة؟
1: والله يا صديقي هي الحالة يعني أكيد هي ضعاف النفوس طبعا هن اللي بنشروا هيك يعني الأشياء المسيئة كان للبلد وكان أخلاقيا وكان فهذول بصراحة لازم يكون في قانون يعني يردعون.
0: يعني أول شيء يعني
1: وعلى المجتمع ما يتابعهم.
0: نعم أبو محمد سامعني؟
1: أقول يا صديقي.
0: نعم.
1: أسمعك أسمعك. أما أقول هذول الأشخاص اللي بيرسلوا يعني إشاعات أو مقاطع يعني غير لائقة كان يعني ضد البلد أو أخلاقيا يعني سيئة، والله لازم يكون في قانون يحاسب الفئات هاي ملاحقته يعني طبعا. الحكومة على الحكومة تلحق هذا الأمر ما يتركوه يعني، وحتى أكيد في دوافع ربما خارجية لزعزعة البلد لعدم الاستقرار، فهي واجب الحكومة.
0: طب
1: واجب الشعب ما يكتب هاي الإشاعات.
0: طب محمد شو الأسباب اللي بتدفع هذول الأشخاص ليعملوا هذا الشيء؟
1: طبعا أسباب كثيرة، ممكن أسباب يعني خارجية يعني دوافع خارجية، في ناس أما تدفعون مقابل أموال ما بدون يعني البلد بدون زعزعة البلد ما بدون الاستقرار نشر الفساد يعني كله هو برجع نتيجة لخلل في البلد.
0: طيب وشو دورنا نحن كمواطنين شو دورنا؟
1: طبعا نحن دورنا اولا اذا بنعرف هاي الاشخاص وتصويرها نوصلها للسلطات الحكومه، وهي طبعا على الحكومه متابعه هاي الاشخاص وحط عليهم يعني قانون صارم يعني كثير كثير يعني. اما التوصل لهم او حظر الارقام هاي، اي رقم بنشر هذا الشيء ينحظر ويتراقب.
0: حلو،
1: لاني ما ممكن يعني نترك الفساد ينتشر بالبلد ونضل ساكتين.
0: 100% اتفق معك ابو محمد. ابو محمد شكرا جزيلا لك، تحياتي لك، اكيد فت معنا بالسحب، تحياتي.

0: طبعا مستمعينا مكملين معكم، ناخذ اتصال اخر. بتصور فهودي عم بيقول لي في عنا اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: عبيد يا غالي.
0: عبيد، عبيد بالشغل شكلك.
1: اي والله.
0: كيف الوضع عبيد؟
1: الحمد لله. شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله. عبيد، حتى فوت بصلب الموضوع، في كتير ناس بتقوم بعمل تخريبية، تخريب ممتلكات عامة. هل برأيك إذا أنت قمت بتصويرهم ونشر الفيديوهات لهؤلاء الأشخاص لنشوفوا هذا الشخص عم بيقوم بالإساءة، هل ممكن نحد من هذه الظاهرة؟
1: والله الواحد يشاف فيه لازم يصوره وينشره، إذا ما رده يعني، إذا ما بيقدم يرجعه يصوره وينشره وتتولى الجهات القانونية والخاصة بالأمر.
0: طيب كيف ممكن نتعامل مع هيدي السلوكيات؟
1: والله هذا ضرر للناس، يعني أملاك عامة ولا أملاك خاصة؟ الأملاك العامة للكل والأملاك الخاصة لأشخاص يعني ما جايبين من الشوارع، أكيد تعبانين لي، كان سيارة ولا كان محل ولا كان أي شيء.
0: نعم.
1: الأملاك العامة للكل والأملاك الخاصة لأفراد.
0: صحيح. طيب برأيك شو الأسباب اللي بتدفع هؤلاء الأشخاص لعمل هذا الشيء؟
1: تخريب. فتنة، يا فتنة يا تخريب يا ضرر.
0: تمام يا عبيد، شكرا جزيلا لك، شكرا لتواصلك معنا، تحياتي. أكيد مستمعينا شكرا لعبيد، وناخد ممكن ناخد اتصال آخر نقول ألو. السلام السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: تحياتي. مين معي؟
2: أحمد.
0: أحمد، أحمد وين حكينا؟
2: من حمص.
0: من حمص. كيف الحال أحمد؟
2: تمام
0: الحمد لله. أحمد، اليوم عم نحكي عن إنه في كتير أشخاص بينشروا فيديوهات هنا بيقوموا بعمل تخريبية للممتلكات أو إزعاج الآخرين أو انتهاك القانون. برأيك إذا قمنا بنفس العمل، لأنه نحن صورناهم ونشوفوا هدول الناس عم تقوم بعمل تخريبية، بتشوف لأنه ممكن هذا يردعون؟
2: هلا لو إنه كانوا عن مثلا مواقع ويب ما فينا نعمل.
0: أنا أظن أنت كنت بالمكان، أنت كنت بحديقة وشفت شخص عم بيقوم بقطع الشجر مثلا أو تخريب النباتات، وأنت ممكن تصوره لشان توصله للجهات المختصة أو تفضحه؟
2: بعمل
0: هيك
2: أكيد، يعني لو كان لي شيء أكيد
0: حتى يوصل للشرطة. طيب كيف كيف بتتعامل انت مع هيدي السلوكيات بطريقه فعاله؟
2: انه مواجهه وهيك.
0: ايه
2: بتعامل معه مثل ما بتعامل بقيه العالم.
0: شو كيف تتعامل بقيه العالم؟ كيف احمد؟ فينك تدلي؟ عبول فينك تعيد الكلام اللي قلته؟
2: ايه ما
0: طيب احمد
2: بيش عم اقول لك انه هيك يعني هو رح يخاف ما في انه حدا يعني هو بس هذا يهدده يعني خاطر.
0: طيب برايك شو السبب ليش العالم بتعمل هيك؟
2: انه مشان تخرب يعني مشان تخرب، ما بحبوا انه يلاقوا الشغل هيك مع حالك ما بعرف ليش يحبوا يخربوا بالشغل.
0: تمام يا احمد، شكرا كثير، شكرا لتواصلك معنا، واكيد فت معنا بالسحب، تحياتي. اكيد مستمعينا رح نروح فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد نرجع لناخذ اتصالاتكم.

0: طبعا مستمعين بنرجع معكم ونرجع ناخد اتصالاتكم، ناخد اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي.
1: ياك الله.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك محمود.
0: تحياتي محمود، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، شلونك أستاذ؟
0: والله الحمد لله، نشكر الله. محمود، محمود اليوم موضوعنا عن الأشخاص اللي بتقوم بتصوير نفسها وهي عم بتقوم بتخريب الممتلكات العامة، ويعني إزاء الأشخاص حتى يعني بمرحلة ما. برأيك إذا نحن قلنا بتصوير ونشر فيديوهات للأشخاص اللي عم بيسيئوا للقوانين أو عم بيقوموا بأعمال تخريبية، ممكن نقدر نحد من هذه الظاهرة؟
1: والله هو بالأساس فعل سيء، يعني المفروض الناس ترتدع عنه، يعني الأشخاص هاي ترتدع عنه. فإحنا لو سوينا هذا الأمر أكيد راح يقل الظاهرة،
0: يعني إذا قمنا بالتصوير،
1: لأنه النصح معاهم صراحة هو بالأساس فعل سيء، ليش قاموا به بالأساس يعني.
0: طيب كيف يعني هلا نحن ذكرنا جزء من الحل، بس ممكن كيف نتعامل مع هذه السلوكيات إذا صارت قدامك؟ كيف بتتعامل؟
1: هلا استاذ صراحه يعني اليوم الانسان شنو اللي يردع عن القيام باي فعل ما مثلا؟ نعم. اول شيء الجانب الديني مثلا، مخافه رب العالمين، اخلاقه مثلا، والعقوبه. يعني انا اشوف العقوبه اليوم هي انسب شيء لردع الناس عن القيام بافعال مثلا سيئه، من سرقه او سلب او نهب او شيء.
0: طيب ليش برايك شو السبب اللي بيخلي الناس تعمل هيك؟
1: أنا ممكن أخلاقه هي اللي هي الأخلاق سيئة هي اللي خلته مثلا يفعل هذا الشيء. يعني بناس مثلا إذا ما يكون فوضى بالأساس تحسوا عنده شيء نقص، يعني ممكن لحتى بتحاول يقوم بهاي الأفعال. يعني
0: يعني هي اللي بتخلي ممكن يقوم بسبب قلة الأخلاق،
1: ممكن تلاقي إنسان مثلا ما يثبت حاله إلا بهاي الأمور، فتلقاه يتجه بهاي الأمور لحتى الناس تشوفه.
0: فهمت عليك محمود. تمام محمود، شكرا كثير، واكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك. اكيد مستمعينا، شكرا لمحمود، وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، انا وسهلا.
2: كيف استاذ؟
0: الحمد لله، نشكر الله.
2: معك بدر من دير الزور.
0: بدر؟
2: احمد. احمد.
0: احمد، تحياتي احمد، كيف الحال؟
2: تمام، تحياتي لك
0: احمد. اليوم ما بعرف اذا عم تسمعنا، عم نحكي اليوم عن الاشخاص اللي بيصوروا حالهم وقت عم بيقوموا بتخريب الممتلكات العامه او ازاء الاشخاص. برايك اذا قمنا نحن بالتصوير بتصويرهم ونورجي الناس لانه هؤلاء شو عم بيساووا، ممكن يكون هذا رادع؟
2: طيب اليوم اذا هو نفسه، اليوم اذا هو نفسه قام يصور حاله لما يؤذي العالم او يخرب الممتلكات العامه،
0: نعم،
2: او يفرجيك حاله انه هو لما يصور حاله يفرجيك هو انه يعني اقوى من العالم، اقوى من البشر، يعني مو هم اي عقوبه تتجه له. معقول احنا حتى اذا صورناه ما راح ياثر شيء يعني عليه بالاساس؟ فانا عندي يعني قانون او يعني مبدا نمشي عليه.
0: طيب
2: المبدا من
0: كيف بنتعامل معه؟
2: تمام، المبدا اليوم من امن العقاب اساء الادب. خلاص هذا يعني مباشره اليوم من ما في عقوبة له هذا اللي يرتكب الأعمال هاي فأكيد بده يسيء الأدب.
0: يعني لازم يكون في وجود عقوبة ورادع قانوني.
2: أكيد أكيد، اليوم أين مجتمع من دون أمن ومن دون عقوبة بحق هذا المخالف؟ فيعني الغالبية تتجه لهالشيء هذا للتخريب أو الأذى العالم أو تخريب الممتلكات العامة.
0: طيب برأيك شو السبب؟ ليش العالم بتتعامل هيك؟
2: والله شوف اليوم احتمال واحد هو بطبيعته هذا امر عنده التخريب بالطبيعه من نفسه، يعني ما يحب يشوف شغلات مثلا مثل اليوم بالحدائق مثلا كويسه، او يشوف مثلا مدارس مثل كويسه، او يشوف بلديات او هالشغلات هاي، فهو بطبيعته يحب التخريب. فايش ما نصحته هذا خلاص عنده القانون هذا انه التخريب، بالعكس يشوف حاله يمكن بهالشيء هذا.
0: مظبوط حكيك يا احمد، يعني ممكن جدا. أحمد بدي أتشكرك جزيلا على تواصلك معنا، وشكرا لك.
2: شكرا لك.
0: تحياتي. أكيد مستمعينا مكملين معكم، وأكيد بانتظار اتصالاتكم. ومعنا اتصال فهد. طيب نروح فاصل صغير ونرجع.

0: وطبعا مستمعينا كمان ناخد ايضا اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: الصديق العزيز.
0: تحياتي لك.
1: معك ابو يمان من دير الزور.
0: ابو يمان من دير الزور تحياتي. ابو يمان اليوم عم نحكي عن الاعمال التخريبيه والاشخاص اللي بتصور حالها وهي عم تقوم باعمال تخريبيه. برايك اذا نحن قمنا بتصويرهم هل ممكن يكون رادع لهم ولا لا؟
1: والله استاذ شوف، قبل تطلع علينا مواقع التواصل الاجتماعي ما كان في هيك شغلات، يعني مثل التشبيب بالمطورات او السرقه، يعني السرقات موجوده، اما اليوم الاشياء المزعجه مثل التشبيب وغيره قديما ما كان موجود، اما من طلعت مواقع التواصل لليوم وعم نشوف الشغلات هاي. طبعا رادع ما مستحيل والله يا استاذ، لانه ما في شيء يرداهم، لا العقوبات ولا القرامات ولا غيره.
0: يا لا التصوير ولا العقوبات.
1: والله يا استاذ لانه الشعب خرج عن السيطره بالعربي، يعني
0: لان الشعب طلع عن السيطره.
1: طلع والله يا استاذ، لانه ما يعني ما عاد يفيد شيء خالص.
0: يعني وجهة نظر تشاؤمية يا أبو يمان.
1: والله يا أستاذ لأنه عم ننصح شباب كثير، يعني ننصحهم إنه ما يشبهون فما يرد عليه.
0: فهمت عليك.
1: عرفت كيف أستاذ؟
0: فهمت عليك تمام. أبو يمان يعني أنت بتشوف، طب كيف فينا نحلها؟ يعني كيف فينا نحل هذا الموضوع؟
1: والله يا أستاذ ما بعرف، أنا شايف إنه صعب.
0: يعني ما شايف في أمان.
1: أنا شايف إنه صعب يعني. والله يا أستاذ ما في، لأنه نصحنا كثير. وثاني يوم نشوفهم بالمشافي، عرفت شلون؟
0: صحيح. تمام أبو يمان، بدي أشكرك كثير لإلك، وشكرا لإلك، وشكرا لصراحتك. تحياتي لإلك، تحياتي. أكيد مستمعينا شكرا لأبو يمان، وناخذ أيضا اتصال نقول ألو.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: مين معي؟
2: أم محمد.
0: تحياتي أم محمد، كيف الحال أم محمد؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: محمد اليوم موضوعنا عن الناس اللي بتقوم بأعمال تخريبية وبتصور نفسها، بتشوفي إنه إذا أنت صورتي ووصلتي للناس لنشوفوا هدول مخربين وهدول عم بيقوموا بإزاء البلد وإزاء الممتلكات العامة، بتشوفي ممكن هذا يصير رادع لإلهم؟
2: إيه. أنا أشوف هذا الشيء يسوي رادع لهم، لأنه الواحد خصوصاً إذا خاف، إذا كان بيه غرامات مالية.
0: نعم.
2: أنا يعني أتمنى يكون الغرامات مالية أكثر من فرض أي شيء.
0: يعني يجب وجود، عفواً يعني محمد، يعني يجب وجود غرامات مالية ورادع قانوني.
2: ورادع قانوني، بس الأهم المالية، لأنه أكثر شيء الناس تعرف إنه يعانون من الفقر. في الوقت هذا خصوصا.
0: نعم.
2: يعني أنا برأيي المال أكثر شيء يهم الناس أكثر.
0: طيب برأيي يعني
2: القانون.
0: نعم تفضلي.
2: يعني القانون راح يسجن يوم يومين
0: ويطلع
2: يرجع مثل الحرامي، شوفي إيه مشيت مثل الحرامي، يسجنونه وفترة ورد يطلع ورد يسرق أكثر.
0: طيب برأيك ليش العالم عم بتساوي هيك؟ ليش في شخص عم بيروح يخرب ممتلكات عامة؟
2: أنا سبحان الله ما بتربية.
0: عدم هذا الأشياء. عدم وجود تربية.
2: الأساس ما بتربية. أيوة أنا لو بتربية من الأهل من الأساس إنه هذا الشيء ما يصير، هذا أذى ما يصير نأذي، هالشيء هذا حرام. نعم. ما أذت الناس.
0: طب أنت صار معك شيء يعني شفتي مثل يعني شهدتي حدا عم بيقوم بأعمال تخريبية؟
2: هو شفنا كثير خصوصا إحنا. يعني شاهدنا كثير سبحان الله عدي وش قد أزعل، يعني عصب أقول هالشي هذا ما يصير، أقول شيء إنه خصوصا أنا كتير مخيم الهول شيء قال بدنا نكسر المنظمات مدري إيش مشان نطلع، فهذا مو حل، هذا مو حل هذا الشيء، يعني مو بس بالمخيمة الشيء برا وجوا كل مكان، يعني إذا أشوف هذا الشيء أنا حتي نقول مشان نطلع أقول هذا مو حل، هاي مو من أخلاقنا ولا أخلاق المسلمين إن هالشي هذا، بالعكس أنا ضده كليا، وحتى يعني ولادنا الحمد لله علمناهم خلاص الحمد لله، شوفون تخريب شيء يجي نقول ما نشوف شلون قاعد يخربون. هذا ما يصير يصير شلون نقول ابوي ما يصير. احنا ضد هذا الشيء. احنا اخلاقنا ما تسمح لنا ناذي حدا ابدا.
0: يعني اول شيء عشت ايدك
2: لا ممتلكات خاصه ولا ممتلكات عامه ولا اذى. يعني احنا ضد هذا الشيء كله
0: تمام. ونحن لنا دور. يعني لنا دور لانه نحن نحمي ممتلكات العامه. نحن البلد اللي عايشين فيها.
2: اي طبعا اشياء المنظر اللي نحز اليوم كسرنا اليوم بدك تقول المنظمه هي كسرناها ضربناها
0: صحيح.
2: راح تجي تغاد منا اذا تأذيت ما اذيت هلا حالي حالي
0: صحيح.
2: اذيت المخيم كله
0: صحيح. محمد بدي اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا لك وكيف فتي معنا بالسحب. تحياتي لك
2: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا اكيد مستمعينا وختامها مسك اكيد مع محمد. اكيد رح نروح فاصل صغير ونقول اسم الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هو أبو محمد. ألف مبروك لأبو محمد، أكيد إن شاء الله يعني يتواصلوا معك لتسليم الجائزة، وأكيد نلتقي يوم السبت إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا وبرنامج المسابقات أيضا عند الساعة الثانية وبرنامج مضافتنا عند الساعة الرابعة. كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

أوفِ بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم،

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

منكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

نلمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

هناك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

هم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.